0: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
1: الله يا البركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Ubangiji mai girma da daukaka yace a cikin wani yanki na dare kuma fatahajjat bihi ka tashi kai sallah da alqur'anin nan ka karanta shi a cikin ta nafilatan laka domin hakan ya zama kari a gare ka na neman kusanci zuwa ga ubangijinka. Asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda, wannan zai sa ubangijinka ya tayar da kai a wani mukami abun godewa. Bayan abinda Allah ya faɗa a baya na umarni akan ayi sallah ta farilla, aqimus salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'ana al-fajr inna qur'ana al-fajr kana mashhuda, sai Allah ya biyo baya da wannan aya domin ya nuna idan aka yi farilla to kuma ayi nafila. Sallar nafila tana ciko ne wa sallar farilla, shi yasa ma aka kira ta nafila. An-nafila shine az-ziyada. To Allah madaukaki sarki yace bayan umarnin da aka yi maka cewa kai sallar farilla kuma kai su akan lokaci, to sai Allah yace kuma bayan kai wannan idan dare yayi kuma ka tashi kai nafiloli. ومن الليل ونم من انت بعيديات بمعنى في جزء من الليل اولي ينكي لديك ثمون لوكتي فتهجت اي فقم من الليل للصلاة. التهجت شنع القيام للصلاة في الليل شيفا التهجت بايا زواسي دي انسان لا تتدري اخي فتهجت به

0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zamu sauraron ishiriniya tare da marigayi Malam Bala mai yafe wanda zuri'ar gidan su marigayi Alhaji Lawan Tajjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata na Maulid mai girma domin faranta zuciyar masoya fiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rabi'u Sadauki Kura nake cewa ayi sauraro lafiya.
1: Maula ya salli wa sallim daqiman qabadan ala habibika khairin halki kullihim amin da zakuri jiranin bizi salamin majalta dam anjara min makulatin bidami amma bari rihu min tilkai kazibatin wa qawma dal barku fi zalamaki min kirami famalin aynaka yun kullata kafufa hamata wa malikan bika in kun tastafiki yahi aya subu sabu an al hubba munkatimun ma baina mun sajamin min huwa mubtarimi laula allam alam tuike dam an ala dalalin wa la ngarikitu li zikir al bani wal qalami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka qudullu damki wasakami وأثبت أن وجدوا هذه أبابة ولنا مثلا بهار على خديك والقلم نعم سرى طيف من أهوى فغركني والحب يترد اللذات بالقلم يا لاجني في الهوى القذري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلمي أدارك علي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسمي مهالتن النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن الأزال في سممي إني تعمت نسيح الشيب في أزل والشيب أبعد في نسيح غنيت خمي كم سيد فيها ولود سيدي
2: وهارك
1: بسيدي جرى محمد وكم سيد فيها ولود بسيدي
2: وهارك بسيدي
1: جرى محمد سيد الفاروق حذبي بهم
2: كجر صلاة وتسليم على قبر أمري وقبر أبي وكرم وقبر أبي
1: أبي حليلا يا أوجان المحصن

0: عباد الله بالغيب ولولا نبي له على الجناد مباوع
1: نبي عظيم قد رجل مكة الرسل
0: يعاد به ملكانة بالعم وينحل
1: من الله منه وهو

0: خيبا وأمال سعدت
1: فجاك بذاك يا خلق لينا مشيدا
0: ويا رب منه لمن شاق قمدت
1: إمام لرجل الله برعا وعودة به يعدم الذكر الجميل والقدر
0: رتبة فوق السماكين قد سما
1: وطاب ندان تاجسا بامداهما
0: يغرن بالأمر والنهي أفك ما
1: إذا أجد الرجل
0: أليس الذي هذا المفاخير والغنى
1: بما نس من آي الكتاب وما دلا
0: ألا يدانى بالمكان الذي اتلا
1: أتم الورى جاهم وأبهارهم ملا ويغفر إجلا والشفاعة تقوضهم
0: أما كل مجد دل ورى وجلالة
1: وجاء بآيات ما لكل قارب
0: من شك مني فاوش الفضلالة
1: أبيلا كشك بعد ألم جلالا تقاد مهاجرهم مدد أليم
0: ورعو بتا خسيسه فوق الخصوص مزية
1: سنان إليها إذمة أهلية
0: مكانته المرسلين قلية
1: إلى رجوه السماء فلن جنية فلن رمامية

0: والمقدر لم يستيقه
1: فمن يرامه ومقائك فوقه وما على فهوه ملك الأرض التي
0: كريم به أفضل الهدى
1: يباشر فيها يقول منها وإن كلا
0: والآخر المأدود في الفضل أولا
1: تبارك الله محمد المين والأولى لأفضل موجود بأكبر

0: اسمه
1: ولا تعرفه
2: لأن أولادي يوم بداراتي جل جلي ومدها ناجي لا يفصل وأجملي وقل للذي يؤنى بكم بالتنبلي رمان علينا مداه أفبالي مرسلي فمده رسول الله من أوكاد الفردي توجه به لله أفبال وجهة وظاهر جنب بتراب وجبهة وفي طيبات إن كنت طالبا نزهة روحا لم يدع إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تطال الشمس في الأرض فلله ما يعلم مصطفى.

0: ماذا أكثر مجد في الطول والأرض
1: مولا يسلي وسلم داكما قبدا على حبيبك خير النهلك كلهم يا كرم الحلك مالي من أدوذ به سواك إن تقلول الحادث الأمم ولن يريك رسول الله جاه كبي إذا الكريم تهلى بإسم منتكم فإن من جودها الدنيا ولرتها ومن قدومك إلم اللوه والقلم يا لبس لا تقنني من زلة غزمات إن الكبائر في الغفران كلمني لألا رحمة ربيهن يقسمها تاتي على حسب الإسيان للكسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والرب يا عبدك من الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وعلى الذي بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مرنها الأذرات البانر خصبا وأدرها الإيس هاد الإيس بالنقم ثم الرضا عن أبي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان ذل كرم والآل والساب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بأمة حرم وإلمه قسم من آدم القسم وهذه برد المختار كالختمات والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أنزلتين مع مئة فارغها كربنا يا واسع الكرم زادته للرسل غير هدية ولا عجب أن يفضل الشفق في الجنس وإلا فمن ترجى شفاءته غدا وكرها فكل ما أداه من الردى وقام بها من كل مقام المحمدا سبوق بلا عين قريب بلا مدى عليم بلا حق.

0: Me that is in the book didn't go to Kuzongo FM.
1: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله.